صغير يا قوير هاتوا ناكو يسلنك تشغل نيك وجف كنك تشغل قندق إغوى يغنك تشخن.